قدام القريب يا لميرة بدي العيد وبقات ايام يا حنينة تبيت يا وجيب او القلب جروح يا احبابي وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل وزعل